0: vedere che altre.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد. بسم الله.